0: نل براس ريبانا خم خم كينا نيرانا
1: خم خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري خرفوشي تلسري خرفوشي ترمز كيما فروشي.

0: حيوانو بري باي غوتي جاب منك دومك حنا كانوا لا كرديا شفاري جرى غوتي حاجتي هوا كيسكانا يا بري فانانا يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تقو بابي تقو تبوشي ديكا بري كيناتي بيجا يا دي بابو بريبا مشكام قديا شريم رجا بري فاني طوري فاني اسبي فاني بري فاني دوزاني مالا بابي بري فانا مبترنجا او ذكي راسري مالا بابي بري فاني سيبي او ريش قيدي يا ابني ديب يا مالخرا بني ديب شبانو دبي خبيش جرزنا بردا تجي المدرنجة بيري باني طاري باني اسمي باني بيري باني حميد الزسريب بيري باني الزيريني
1: أمان أمان قوتري أمان أمان

زوي شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات تنزلولين شنت خارين منهم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نگو تبو نخي ده جوه چيروكي اوين گوريا تدل بده كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلي چفتين من ده چروسن شونا شورن شفتي تازين ين اسكندرين مزن خلورا شحمرانا عقالا لسري من افكتانا چندايا كوتر خوشکان دي حفناركا من

موجن ثيا اف ميراتن كوالما نهاتن لچياي شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورا براشتني فركين ويدگرين لدوسي تنهوگرين وابركا بوي حبنار كدلال بجزبه كتنا هي سيرن تي فريالي لسر قولك ميشني جبو سر خوداك مزي دوجه بدوجه لخوليين هستيه تبگرينم حبنا.